0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولا أخلي يبود.
1: هل أخلي يبود؟
0: كان
1: أنا كبار مقيا. ما ستمير سنوبي هل أخلي يبود؟
2: ما ستمير سنوبي هل أخلي يبود؟
0: أنا ألاختي تمان خوف وبيتم براخلي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.

0: الو دافيد، زو تكفى.
1: تكفى أمرتي لك ألف بارم، لولي تكشر لي لأفتلة.
0: أفل دافيد تكشيف، زي سنوبي، ولخ ليبود.
1: ألخ ليبود؟
0: كان.
1: أنا كبار مقيا. ماذا تميرت سنوبي ألخ ليبود؟
2: ماذا تميرت سنوبي ألخ ليبود؟
0: أنا ألختي تمان خوفو بيتم براخ لي.
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة.
0: ما ناسي أخشام؟
2: نرأي كليب عطوف، شليب ليه كليب.

0: امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما. اسمحوا ما تنسوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوقع اليوم يا بدي.
2: انت رأيت عند حلفون؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف. وحياة عبوي حلفون ترى انت برسوم شلخاء هاسي وطلو احمد عود. وحياة عبوي اليوم يا مجين
0: منشور.
2: اه
0: مكرا
2: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يلدي يا شاتا سويسة وانت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك انت هنا مع هذا حد بالزقود اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوع ما بلبل شم بصل. وحياة ابوي يوم يا مدين.
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
2: وحياتي راكلي في نحو شاي كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج
2: انا محجاج. وحياة ابوي حجان حلفان وحياة أبويا اليوم يا مدين. نعم مثلون شليل لي عسبيش
0: تيش
2: طرنا قولون شليل مستوفي في مسليب أبويد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يسلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد ممنو. وحياة أبويا حلفان تبو بو أوصي لك أنت الشنايم أحد خير أحلو ولا بيش الخير عليكم ومع مرحة صياح. يا أبويا يوم يوم
0: أمل منشرة تيدي أسي وحلفونه بنا دبعة عصباني بش المنطة بتعسك
2: أنا يعني لو عصباني
0: أنت عصباني أخشاب أنا رويشة عصباني أمل أنتو فيس كريزة
2: هو كريزة كما أني كريزة أنا يعني كريزة
0: تدع لي خشين دين كريزت خاك دين كريزتو
2: لا تقل كين عند دين كريزت خاك ما هو كما كريزت أمه. وهي أبوي حلفون اليوم يا مدين
0: منتو تقل لي مش شرفت بتسافر
2: يا لا أنا ما أخبت لي أني من شرفت بتسافر مين شرفت
0: حلفون
2: حلفون
0: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
0: لما شلو رسول علوت تيل دشلو لك تاقيمة
2: لا ما جي علوت يلدى مفرحت يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخوعيرت كمو أميها عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعوز لي حيطان شبار بسرعة مين شبار حلفون
0: حلفون
2: لما شبار
0: لما شلو رسولة تتلو هالفقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالفقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عم كل جماشة بمتناس. وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انتر تشمع مني كشوتو فيس كريزة تترحك منه كيلومترين
2: يوم بحيد منه
0: أنا رأيتو طعم كريزة شاتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: أم خرسين
0: أم
2: كليل
0: أم كليل
2: أم بلع
0: أم بلع كين بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان

0: خمر دخان
1: سيكيلي
0: هريح مع التبك خمر شبان
1: مرسي مرسي زك كنو ممنكس
0: شبات شلوم أدون ترقان
1: شبات شلوم ترقان شبات شلوم
0: شبات شلوم البحير
1: شبات شلوم البحير بكل شلحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الترام بركة جمال عيالو إذا تقول
1: بدا حزام من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يرسال مش رسال تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركة جمال شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينينا عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذا مرسي شعب جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوتو تقين عليه له ونسكي للوت ببيتها
0: أمين شبت شلوم خمد خمد هاي
1: راك عندك قلت شنا خناس مثل مسلبي عندك حبالة نزمة
0: أبلو ليقم هو يخل السميات بعنيان عليا
1: يا سميات زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: أنا بالتغناء ذوت لوم عراب
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بذبيت ويا شين
0: مسلبي أنت شماع
1: يا أخي شماع يمون حير أنا زل
0: يلا نسزامس
2: إيشا إذا افتعال
1: مكتش نردمي
0: ريح مع الدبك مسلمي
2: لا انا لو مريح على الكباركة اي ما انت متعكيش استعمل لا

قد مي اوضة عرفت روي جروف كازيس يعود له رأي تم اوضة ليدا سنسينوريتا سنبليوت سمين اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروعا ببحط بطسبيا لخريز على الكراف بين سنيد سامبيوني مسيدوين بتسامبيونو تام وفدي ام زلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حق بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش كالسيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زيبا حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طامت كبير بسيسين سنطعي لفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبما